غبايم عز يا رب عز لافيا سأوي ما دارك سلخت لا بروح دون حل دان ونشمون أبدو.

شومي قوي حد وي هذا عمري بكل يوم شومي قوي كدوش شمور شريت قوي كدوش عمري بكل يوم